الأيام انتظر الأيام كل ليالي انتظر ليالي كل ليالي انتظر شوام كل صباح أطرح السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم

أنا قبيح؟ هل أنا مختلف؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟ كيش نعمل؟ واش معمول؟ يوني مشت وخلتني

لكن لكن واجبي الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب، لم انا مثله في حياتي في حياتي. هذا اليوم اليوم اضراب، هذا اليوم اليوم اضراب. كيفاش نعمل واش معمول، دنيا مشات وخلتني نسافر النجوم، نسافر مع حبيبي.

أيام كل أيام، وهو يوم أسود في حياتي بعدودي والأحرات. كيش نعمل وش معمول، الدنيا مشت خلتني